سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علي نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من العاملين آمين برحمة الله.

الفاتحة. الفاتحة إلى أموات المسلمين كافة عامة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. آمين. وتجاوز عن سيئاتهم واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وببركة سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع عنا نقمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك وعيادك وجوارك وأمانك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك ووجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده قيدا ولا سبيلا وأثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة

الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأتها هنا بسببهم وتلي القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم اللهم اغفر لأموات المسلمين كافة عامة آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم في الجنة آمين. وتجاوز عن سيئاتهم واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج البرد نكهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وقهم عذاب القبر وقهم عذاب النار واحفظنا يا الله من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجعهم مقاربهم من أموات المسلمين كافة عام من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم بفصيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا

صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا أحي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا ورفعنا بها يوم لا يعلم.

النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والملك الروبين وإلى ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارك الأرض ومغاربها وبرها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

0: اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله.

0: محمد والحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله ما شاء الله مولانا, عمره مقبول وذنب مغفور وسع مشكور. Keep us in your dua and send our salam to Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. May Allah bless you and all the معتمرين إن شاء الله. May Allah grant all of us إن شاء الله soon to be in المدينة المنورة المكة المكرمة and grant us عمرة وحجة في سبيله. My brothers and sisters in Islam, is the time to go for a short break إن شاء الله, and when we come back we will continue. بارك الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ونقامت صلاة
1: أقامها الله ودامها مدامة السماوات والأرض واجعلني من صالح أهلها. لا إله إلا الله. استقيم واعتدل وتراصوا وشد الخلل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط

قليلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة.

به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نتوب إليك ونسألك توبة ومغفرة إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم

رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم واجعلنا هاديا مهديين غير مضلين ولا ضالين يا هادي إلى صراط مستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وتراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا مولانا يا رب العالمين اللهم ورد بيت المقدس إلى بلاد المسلمين مردا جميلا وارزقنا صلاة في قبل الممات ووحر عزيز يا مولانا يا رب العالمين اللهم أصلح شأننا وشأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح ذات بيننا واجعلنا من المتحابين فيك واجعلنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر دعاة إلى سبيلك مجاهدين في سبيلك يا رب العالمين اللهم قونا يا رب العالمين اللهم كن لنا ناصرا ومؤيدا فنعم المولى أنت ونعم النصر أنت يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا وهاب يا ستار يا كريم يا جبار يا مولانا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وقائدنا وقرة عيوننا وحبيب قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. All praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala, our sustainer, our controller, our giver, creator, and our master. And blessing, peace, salutation upon our beloved Habib صلى الله عليه وسلم and all his

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً.

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها

تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين

لهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقلتموهم فشدوا الوثاق

يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن

وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض

السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون

0: أحط بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن

رَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا

عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم

بعيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ

هود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا

يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه.

فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك